الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته.

الآخرة، وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة.

رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك.

من خلقك. اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فأرست، وعلى البحار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت.

حول العرش، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون.